ما نصدق كلمة ترجعنا وكلمة بتفرح وكلمة توجعنا وكلام كتير يجرح